0: backstage and you would talk to them, what would you tell them?
1: اسمي أميمة من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم ويحققوا أمانيهم أحلم إني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس كل عنده آمال